تقدر نوم الان وهي نبذي عن يومي انا قطع البحور سند بفيض على مغضور فرق وعذاب اجاك البهيم ما تضحك لوش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من زيك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمته كيف يلا نك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمح لوش حم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمته كيف.

معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترد. خد خد خد حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدام صدوم حسين صاحب اقسام حمي الدربي البس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت ام الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان. ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا وشنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.